عاجب بابي تيتك عاجب بابي انا وما تعد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقود بيعك عادي تيتك عاجب عادي ليش بدك صوفي تعرفني دائما واضح ووصي حكي معي بلا تجريح ووصي على جوا انا بلا تصريح ووطق من الخطوة انا لما بمشيها.